بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة